0: كالون كوب القادم خودا قابو باتش من الزيت ناكو خودا دمو شاورو سار شابا روزا شابو بعد خوب سار شابا خوب اسبادو
1: رابي داري داري
0: شابو نبوس نفاري تمس الفارزون نص ازشتو كي بودي زابون داروس ازشتو كي استي كالون كوري كوري كالونوس ساقل ساقل فازي فاورو تير قادم بوبا قامو انجرو يبيت استودم سارو انج هستي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دسات مو نسي دو دعلي مو بحتس مصطفو ميخونا راتاتا داري رابشتو كي بعدو داتا راب خونو خودشون معلوماتا انتانا دوري يولاينو قاتا كولو اي كالوني كولو اي كا دافيستو كامبو دي خودو ايوا اميشام توتزا دي خودو ايما توبو بچيبو دا قونو ايما كيريس باندا باساس مورا كيريس خاندا اي تيرا كايوم توشت مصطفو اس فيريس تاندا

كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة واستدركت معنى الحنظل، يعني من خلال المرارة دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.